ومليم ولداهلي كان يراق وقنا رزائيك لدجي سباندني باجو دابين نكردني قازي بيويست رياريان داوة لكارجمير دوازدي امشا وطواي مولداهلي كان لسرجم بارزقا كان بكو جنو ومليم ولداهلي كان يراق لا راقن رايق دادليت امشو لكارجمير دوازدا طواوي مولداهلي كان لسرجم بارزقا كان دا كو جنو ومالك الرايقي اندوا برياري كوجان نوي مولدا كان وك بيامكي نارزائية لدجي او برياري ورين مايناني در كراون لو انا سپان دني باج با گرانو برابردو دابي نكردني غازي پيوستو گنجاو لغل كارج مرکاني كار کردن در کردني برياري ورين مايي ستم كارانا ببه گرانو بخوان مولدا كانو جوندان بداوا كاريو پیش نیاز پیش کش كراو كان للعن نراني خوان مولدا كان اما جا بوش كراو كوجان نوي مولدا كان

0: ياوا صو يكوتر بخوا في الزي بران برناكن بلا ام لايخو مان كوتري بخوا هرشي داني تي داري غنت ابيه داما وشور باب خوا
1: بو من روسيا جوانتري لهمو ولاديك بس شاري اسطنبول براستي تايبتن

0: ev derket peş. Dve mersume da bigişti te gotin ku Suriye zamanı Kurdî e dayike peş dixe. Her vaha zamanı Kurdî veke zamanı ki niştimanî binaftike o revedike ku zaman lidbistanan bigişti hem hukumî hem jî taybet vere fêr kirin. Bigişti ev biryar bûn temaşevanê hêja. Du aliyên wê yên serekiyane min destpêkê jî amaje pêkir. Mijara rexneyên ku di çarçiweya parastina embêjên wêjeya kurdî de tên dayên, dibêjin zimanê kurdî tenê bi derzdayîna ser ziman di merheleyên cuda cuda yên xwandinê de têrê nake, lê diwarê siyasî de ev biryar biryareke girîn tê dayîn ji ber ku zimanê kurdî jî weke zimanekê niştimaniyê Sûriyê tê qebûl kirin. Em êneke berfirehtir vê mijarê gotûbêj bikin mêvaneke me ji Qamişlo heye. Birêz Numan Osman hevserokê fakülteya ziman û wêjeya li zanîngeha Rojava ji Qamişloyê bimere. Mamosta dem baş bi xêr hatin bo bîltena me kêf xweş in merine.
1: Dem baş serserêm serçavê Mamostayê Delal gelekî bixêr.
0: Spas ji bo we jî Bigişti rêveberiya perwerdehiyê dibêje biryar baş e, pêwîstiya wê bi pêşxistinê heye tenê. Zanîngeha Rojava îro daxuyanî da wê jî diyar kir ku divê ev biryar careke din di ber çavan re bê derbas kirin. Rexneyên wê li ser vê biryarê çi ne bigişti, em ji dêvê we bibîsin. Kerim ke mamosta.
1: Bêguman mamosta di ji aliyê siyasî ve gavat bêje ve biryareke baş ji ber yekemîn carek û اعتراف زمانی کردی به سوریه و به وقع زمانی که نشتمانی افتش گلی که باشه و افتش گریدای مرسومه رئیس دمکی سوری براستی مرسومه سیزده ها ایگ وقتا گود و زمانی کردی جی زمانی که نشتمانی و هر وسا دوی تایبت مندی حریمه کردی هبل دوی هری در وقتا گو او بریاره بی در یه در کت گو سی متریار سی حساکنی در حفتی در بدن کرده در زرکی کرده بخوین براسی اب که هم دبینن وکا زنگه ها رو جعبا که مایی که گلی که مزنه و پاش کتنه براسی جوی مرسومه سروک خواه سروکی کماری ایگو درخستیم چما؟ جبر گو ام ورن زمانی کردی سر یعنی مافیا زمان بگشتی سر ده آستای است کردم به آخر مسر یک جه آستای قانونی و نتوی و که گو ام زنن ان امم متحده قانون امم متحده دخویای کو هر حقی هر نتوی اکیا بزمانی خو خوینه بزمانی خو فیر ببی او زمانی خواه افرانلی بکی هر وقتی هر وصاجی یونس کود بیجید به حقی هر زارو که کیا جماخی هر زارو که کیا او زمانی خواهی دایگی بکوین او یک وقتا امسر آستا قانونی بشتغن امسر آستا اولی بشتغن وکا او حکومتانو خواه دی پیشندان وکا حکومتا کا اولی اموی جیمه بگرنا قرآن پیروز یعنی جی حدیثی پی خمار صلی اللہ علیہ وسلم ده آیات قرآن بجو من آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالم وقتا أب زمانه ما چه زمانه عربي به كردي به تركي به اما قا ام قريدا زمانه فانا زمانه ما أب آياتك جي آياتي خودي تعالى ويب چه آوائي بي زمانه ما قدغاكن يان زمانه كيش درجات دوا بحسبين في خمبر عليه الصلاة والسلام بيجي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ام في آيات جي بضبق في حدثة في روزيا في خمرة صلى الله عليه وسلم ام شروبة بكن او جيد بيجيد بكرد برايتنا بشلو زمانة بتشيرينا اي واجب بواشيرينا جبو فيك ام دبينن اف بريارا دركتي بريارا كا خوشقنا هاتي خوندن جاري حكومتا سوري بك جبر ام بزانن وزير خارجة سوري وقتا قد قو ازي سوري كما سنغافور وقتا كي سنغافورا گاوه پیشی گوت دی ولاتی که سنگافور ادویت او پیکاتین ولاتی که حمکا احتضان بکی و بین نیزی که خواه اعتراف بوا بکی بزمانی وا بکی بهبونه وکی نگو بزمانی ما بکنه چار حصا او جي قالك خندق بكي نخرج بينا نجد لازمه ام بخين بلاص هافا غاز نعمه جبي قرارها جبولو انت خازن حكومه سوري بتشعبكي وإيرو أفشار ده صالي منا من هاجكي متكامل مشاكل يش صفيه كي بقرا السلاتة بقرا السلاتاي بقرا حتى تبقهي أساسا ينجهي زماني ما زمانك تيرو تشيا زمانك يتكاري ويجايد حويني زانستيت حويني
0: بله بله
1: ما بتكي ما يتدهبن راس بو هجر كي ما يكتب زماني مدى وكان هات شغل مقرق وتني عربي كتب زماني مدى جبر او بعسية نجات فرست كي برين ها حكم تكن مالا اسد وحزب بعث او بون ايجو ريل بر ما قلت نقو ام زماني فبيش نخن ليش شو رشا هري مزن يا دروج اباي كردستان ده تشيبو براستي شو رشا زمان ايرو من نفشك ج زاروكي خوا مدر خستيا ج قال لك اجيال ما خرج عنك بالزماني كردي وكبلبل تشتغل حتى جانا ام اهلي وانا ام قرق وتني وانا جوا نافي من اكل
0: باش ما مصر تشتكي بالا مكشان نهمرو اف بريارا كو هاتيا داين دي چارچوه مرسوما سروكاتيا كوماري دي دي سر سي اصلان دي مروت كارا بحس بك يك استا زانستي دو استا ويجي يا سيمينجي استا جرامر و ادبياتا كردي يعني مجارا زمان بخو سربستا مجارا ويجي جي اغاهيك واهيكو دكارا ارتنگاري درس ارتنگاری دیروک و فلسفه جی ورگرنی سر زمان کردی و به کردی بخواندن یا کد مینه مجارا آستا زانستیه یعنی اف پرسکریک چاوت کارا چارا سر ببه اگل دناو منهجا خواندنه جینه به و لدروت کارا مجارا زانستی بین پیش خسن کارل سر زمان زانستی یه به زمان کردی بکرن خبات بین کرن به چارچوه دامه بستامن
1: بله مستعد الان هجر سريل منهاجي مدى دابانا منهاجي خسرية ديمقراطي سريل دابانا منهاجي زانستيبي شيء منهاجي وجيبي منهاجكي أمنابجن هري هري بشكتي اللي منهاجكي نكي من إيه منهاجي سوريا حتى هناك جوية لجنة سبيك إيجو هاتن قابا منهاجان الوادن قو منهاجي وقلي قلي بشكتيا وكيف أخوجي يعني لدورة شون لي قلبتن اجبر اخويا هيك قرار نا قرار واجب راسي نبد سيوايا ام اف نرينا مي تايبتا نا يا زين جهارو جابايا او قرار واقع كنز سيوايا تشينا بي بيشتي وقع شهداء مدانينا ما بقى غوري دانينا تشينا بي ام دي سبق ان وقع حكم بشار بابينا بجارك ريشينا دي ايما ام بيجن اب من هاجيكو مع افاكريا اب زماني گو خدای تعالی دائما زمانك تیرا هر چیزی تیرا ویجیش کی تیرا زانست ویجیش کی ایرو ور بر کرم کن من هاجی ما بخوین من هاجی ما با د فیزیک ده هيا د د ارنگاری ده هيا د بلی د بیکاری ده هيا ما کیمیا ده هيا فقط شی علمی ده ما زمانه کردی پیکانی براستی و زمانه گله کی پیشکتیه لي تشتي هري قنج هر صالجي أم من هاجي فاما بيش تغسط أم نابج إنه وكقولتي من هاجي كاملة كيما يدينينا لي ما بيش تغسط قرأك ورن ستشتي ما أباكري أو جا أباكن هاجر براستي بخازن سوريا كنو أبابكن سوريا كبيشكتي أبابكن دفي ورن كرمكن تشتي ما أباكري دواري زمان ده سر أباكن قرأك آري كارمل مدى نقو أصلاً جيال بيشام دينين جبال أزبه ورم خوندکاری ما ایگو اف 14 سالی وانا به زمانه کردی خوندنا هاو قیمه خوبت زمانه دیتین یعنی گودش خوندنی جب قرن هاو قیمه خوبت زمانه دیتین جبر گلی که زحمت جواره بی چلو پیش 12 سال زمانه کردی خوندنا و خوشک هاو زن عربی بشتغل نوی چلو تی من هاجه که عربی سر وقت افنا بجاره که نا بی باست
0: باشه نها اف بریارا داخویانی و در چارچوه که در کدوه لیوگرک ورن سروی بریارکو حاطیه داین مجارا سه درسین تنی زمان کردی هون هیوی دیکن که لیوگرک چه بیان بیل بر چاوه در باز کرن او بریارکو حاطیه داین یعنی کارا گرانی خود ایوی چه بکن لسر
1: راستی اشتر بیش بر سروک کماری سوری دمکی کسی که اول داره از گروه بحوری که من های اوی بخواه لیوگری لی او کسی دی ایگو او میجیه دیسا او میجی کبن انجا پرستید سري واذا ايجو منابين ملات منابين امجي خدي ما فكن خدي زمان او نازح متى ام هي جام براسي باولا ويره ايجو كاربي فجرج بر سوز دا ايجو تحقي وهبي از بدموا يعني جو نبي اف افتشت او خوبي نرابي استهي بي براسي دوالا نابي جبو ولو قالك ملاتي من زمان خدي دكبي ملاتي من الشبر الكولانا بي داغو اما في خب دست
0: Başa naha ligori şiruveyin ku tenkirin dikare de demin peş de guhertine gijdi ve çarçuve de bekirin. Hun li benda guhertine ki hene ku ev iru bojara yekemine itiraf bi zimane kurdi tekirin. Duvare siyasi de veji amaja pekirin pengavake gelek giringe. Duvare zaman boho de kemasi hene veji kemasi anin zaman. Li demin peş de dikare guhertine bi serviye de bere ev bariyara kuhatiye de indi. Rojava'yı kursan Baku Rojava'yı Suriye'yle zıxandınge o zangehin kurdandı. Ev bir yer, yani güvertinlik bir serde var.
1: Ma Mustafa Rasi bir yer şuhara, şuhara, dibi bhoziya kasnagehi baki geziya. Bir yer şuhara nagehi menahe güvertin. Dibi çalaki hebin, dibi khabata ka khurt hebi nam civaka mada. Av civaka gu afçabı salin أفقى تضحيات دان أفقى شهداء دان أم كردن دبي أم دفاع برزماني خدا بكن وأم قبول لكن كس وري تعديل الزماني ما بكيش برزماني ما هبونا منا هبونا ما إيه بوكاربي إيه بخازي زماني متنك إيه مجتند لهجر أمورن إيه مبقى كأم كرد أم تجاري أم نابينا أم نابنا ديجي تزمان إيه مبقى أم كرد وكم مسلمان أم روجي بينج جارب خدي تعالى رب عربي تشغله از بحورم او نقبا خدا جو جوتن كردي جلك اي جباكي هنا جو جوتن كردي زان بن بلكي جو دبيشن بو انا نخشه هاجر تي بيز معني و بيستو هاش تي بن اي ما سوف سي تي بن اي محمد زماني و مدى هنا اي واحد هردن زماني و دنين كا يكي جوانا كي بينت كاري بي فا نكاري بيجي فا الجموانانين تي با فا جهل جمانانين جبولو ام بيجن ام دي اب همرنجيا زمانا بيش قستنا ولا تكيه نبهاش قستنا وقتا جو ما في خوي زماني استفيد بم نابي كي ماي زماني عربي نا وي بي هي زماني عربي
0: باشا مجاره كيدن كوبالا مت كشني از ويجي بي بيرس ما مستا نا يكو ام باسكن مجاره زمان بخويا كا اف درس عربي دي بين خوانيان بكردي مجار اول علیه که دن منهج به خود چه گوهرتن به سرده هاتیه با نمونه فلسفه یا کو درس فلسفه یا ادبیات یا جنولوژی یا دما 12-13 سالن بوریده لروی بریا خود سرده هات خواندن یعنی چه گوهرتن دی سرده بکر منهج به خود ایدی به کردی به یا به عربی یا مجار اکی دن
1: ایم اپخوا وکن رینا ما ام دبینن او منهاجی گو هاتیه داییم من حاجه جو هاتي داين لريبا بريا خسر من حاجه كي باشا بس سر ابابك ويناكي تيشكن اما من مشكله جو ما دك دو عربي كم نابدا جبو تواصلي جبل هدفي زمان شيا يك بي وان دي بها دور جبو كوندا كاري ما او مرطي ما بزماني واجي فين بكنا انا تشكي باشا بس ورن وكم منك كانوا منتك كلمه كن دحصا بدنا ما وبي والله أفحقي ويا ناب ناكي نابي إيه ما أم دبينن و أم من هاجي الخسرية ديمقراطية يعني من هاجي عربي هجر شيء هيجي حتى ها من هاجي وانينا ما بستاي ذلك من هاجي دولة إينونينا أم بيجن جو شيء رغم ناكي إذا عيني وي من هاجي أمي ورجرينا زماني كردي أمي جم خدن أبجي ما خشى يعني
0: بس يعني دوار أرنيجاريا بوم بوم هناك جغرافيا درس جغرافيا ياكو أوي hatiye danin du menhecanu edi te gotun 2027-28 evi bi tamami sistem be gohertin de ve ki de kurt karı şirik bindi danina mijarin diru ki erdnigari mijarin felsefi jiberku judahiye kawe de gel menheca rejime ba ase hebu gelek judahi bu yani duan dersin ser yen asasi de mijara vak mugut erdnigari felsefe diru ke de kare kurji de sevan hebe de mijara darışna menhecanu de
1: ما مستعب ناكي راستي دوي ولي ديار كرن راستي دوي ولي ديار كرن چاوا غابا ام ملاتي كرد ام جي شريكي بي والاتينا يكا واو يكا دوي ولو بي ام جي شريكي بي والاتينا ام چینا بی ایما اصحا کا کرد اصحابون ناکن بیجن

0: Mais nous, surtout quand même, au Bégin, Khaka, Goami, Rajinian, Khala, Goami, Destihode, Blind, Bikunun, Cham, Bedingo, je m'en fais meilleur, Wakpikata, Damago, Melvedeke, Duchuinin, Gereke, Sistema Honeri, Gishi, Bezmani, Kurdi, Bouchuinin, Netani, Madeek, Bouse, Jaran, de Hafti, de Bejber, Aud Bégin, Damago, Aud Bégin, Tani, Madeek, Bouse, Jaran, Hafti, Edi Zmani, Mawak, Zmaneki, بياني تي حسب كرن جبر ام جبر نكن زمان انجليزي زمان فرنسي ادي دناف سيستما خوننا حكومة سورية ده هي اوجي ما ده يكو سي جاريان چار جاران اد حفتي ده تي داين ادي دماغو حكومة سورية ده بجاب اف زمان كردي زمان كي نشتماني وق زمان دويمة لا سرانسري سورية ادي غرق يعني كرد دفيدا ميدا خندنا خود تفي بزمان كردي دي بخوينن يعني تيكفن آستا بيانيان ده زمانك بيانيكو تاني ما ديكو سي ما ديان ياسي الحصيان دروجي ده بخوينن دامان ده ميدا هاتيا يعني قد خيايان انبيجن عاجزية قو قيلكي لسروي ولاتيان وشاقرتان وبطايبت ريفا بريا عمدكرنا چه خواندنی به پرتوقین خواندنی بنیان ما مستقبل او عاجزی خود دنی شاندان به یعنی حکومت سوریه بریانها دما ددان استندنی و دما شاندا طایبت شبو پرورده د چو شما پایتخت ول گل وزارت پرورده د جویان اوان له فکربون گو ادینها و سیستم خواندنی وک خود مین سیستم خواندن ری بریا خسر به بش خونی عربی کردی ده وک خود مین و حتا ده هزار و بیستو هشت هزار و بیستو نه ده حکومت متا سوريا ادي برتوكن هيان سيستما كخوندني نو تشابكا او دينو يعني اف خوندنا اكفن تفي بوغارينا والغوري ويناجي غرك عيني او برتوكن جو جنوفا بين امدكرن وتشابكرن بين ورغراندن كردي وبين خوندن يعني الهفكرنا دسبيكي وهابو چچه بویا حتا گو درو شبکه ده افبریار بی خوندن و بی گو کسک جی بی آگه دار کرون بی گو دسته امپرورده و ماموسته بین آگه دار کرون گو وای اوی کایا دیچه ببه حضرتی لسر اساسه گو ایدی سیستما بزمان کردی یاری وبریا خسر به نها سیشمه ماموسته ایدی دست به امبیجن دوام خوا یعنی امبیجن حضرتی سالانو یا خوندنه دی بکن و اوانا حتا بکلیهین حضرتی جه پرتو که نهره خوندنه نهره شاگرد خو آمده نکرنه ماموسته خو آمده نکرنه هر تشت نهاتی آمده کرنه ده همان ده میده حکومت یعنی بیجن وزارت پرورده یه ده بیجه گرک یعنی بیجن دیروکو واردنگاری بیور گراندن هر کسی گومان کر گوه دیروکو واردنگاری یا کردان به لی درکت یا سوريا يوه بي ورغراندن باش حتى نها حتى وكلي جهي نهاتي ورغراندن چاواوي خوندن واي پشت دروجه دن دست بيتك و ايدي سيستما كانوش خوندن دي درو دانك تتي داين و نوار غراندن خلاص بيه نا پرتوكين حكومتي هاتنا چاب کرن و نا يعني پرتوكين حكومتي اللي فيده كي هنا قول سر شاگرتان جيبين بلاف کرن واتا براستي ايدي وي صالك جلكي بتقرق لسر ولاتيان درباس ببا ام جدور نكن بو صالك شوي او جيجا انجاما شري قول رجاوية كردستاني رودا بهتري ما هو نيفك شاگرت جدبستانا بباربو نگرم بجن دمهجي جي وشون ده جي جبر قو خلكن عفريني شهباي سريكاني رقاي ددبستانا نمان پر شاگرت جدبستانا بباربو دهمان دمه ده جي ايصال بوه بريارا بي ام بجن بي خوندن وقو كولانا كردي جيرا دبجي حكومتا سوريا فرس كريا ادي جارك دن او شاگرت وخوندكارين رجاواي كردستاني جي خوندنه بي پار بكنو بي سوج براستي عاجزي جبر ويكي دبجن قو غرق حكومتا سوريا يان وزارتا پرورده جي بريارا خوداك و بهل ايصال زاروك بخوندنا خوني كردي بخوينن وال بريارا خوني كفن وغرن حتا قو حكومتا سوريا چاوا سيستما كنو جي پرتوكين امبيجن حكومتا سوريا تفدي تشيكا و او برتوكانا بين ورقران دين بوزمان كردي ديوه چاغي ما دايوان يعني امبيجن بريارا سيزا جيب جيد بل سر خاكا سوريا اللي دما تدبيجي ما في كردان ما في بيكاتيان زماني وان هر تشتجبوان تعترافتك اللي تعترافي بخندنا واناك ويدميتو لدجي بريارا حكومتي جيدرت كذا
1: بله گله سپاس کنم این شغل مزج خو پرسه هری مزن اوه اگر kurdizmana

0: ماری بنکت توابوا سردانی فلان بانک بکا بوی کارتکت ور بگریتو تو که ام نامید بینی راست خوب شو بور گرتنوی کارتکت بوی موچکت دوان نکوید استا 6000 کارتی ور نگیراوتا و 30000 ایش برگویا پیوستا که همو تانواری بگرنوا 50000 ایش آوانی که تاوکو استا نامی هم بون حاتوتا و نگران مبن استا کارتکان تان چاپا کرد ولی زودترین کاتا اگر اندریتا و او کاتا توارن ایوش موچکان تان بهمان شو ور بگرن باشا استا بروبراتي شهيدان وانفال كراوان كشان هي او انا لين جماريكي زور لك سوكاري شهيدان وانفال كراوان وزنداني سياسي ماون كهجماري من فرد كان لو باريوا محمود سرمودي بروبري راغان دني بروبراتي شهيدان وانفال كراوان سليماني بكان قشتي وتكا تابا كويستا زياتر ل 1500 وارس هجماري مليان برناكدوتو 1500 كسماو هجماری منیان فرنا کرد و تو منشون بدم داوکاری وزارت اداره بوی موچکانیان فکرین با الکترونی استا داوال هاولاتیان که سوکاری شهیدان و انفال کراوان کرد بوی کشی موچهان با دروس نبید آوی تر لس بینی و دست بکن با معمولکان تان و سردانی برو برایت یکان بکن بوی هجمارکان تان با دروس کرد و پاشار موچکان تان بکرد با بانکی من خوم ام ماوی پیشو چنک آگا دار بو بیتم و کسانی که سوکاری شهید و انفال کراوان و مشتانن هميان هم يعني نعلم هميان بلام زوريني زوريان ابين ران لبانكا كانا اتشون لبانكا كان بشيوازي كاش موشكان يعني ورقرت مجموعي كي زوريان يعني كا بوكو استش بي متن 1500 كاس يعني كيشتا كارتي جماري منيان برنا كردو تبا 1500 كاس يك دنيا ما مالا ورد كاري وشتوى بو يلا اسو دس بيبكن وي بلاني كمو بانزا روجا كتير كارتا كاتان بغاتو بدستان و اگر موچي مانگي دا هات و انشاء الله لكاتي كي نزي كا هات نكونا اوي موچا كمان پين دراو كيشي كارتا كمان هيا انجا كانال هجد بدو ادا چوني كردو بو پرسكا و دارا كويت كا پروسكا پيوستي بكاتي كي زيادتر هيا بويا برو براتي شهيدانو كسوكاري شهيدانو انفال كراوان داوا كان كا وادا كيان بو دريش بكريتوا بتابتي بو كسوكاري شهيدان بو چي هتا وكو يسر جماريك لم كسوكارا هجماری منیان پر نکردو تو کارتا کانیان نیا چون که بشه کی زور لکسوکار شهیدان به هوی دور دستیان و لبروی لگونده کانن یعن با آگانه بون لپروسه که بشه کیان تمنیان هیا یعن نبونی وارس لنی و حریمی کردوستان گرفتی بود روز کردون رو نیان توانی و تاو کویسته هجماره که پر بکنو استا دوا کاره که اویا که ماوی سیویکی آبکا دریش بکریتاو بیچ نبید بو کسوکاری شهیدان چونکە بەڕاستی وەکو وتمان بەشێکیان تەمەنێکی زۆریان هەیە و ئاگاداری پرۆسەکەنین بەشێکیان لە شوێنە دوورەدەستەکانەژین لە گوندەکان یاخود ئاگاداری پرۆسەکەنین ئەوانیش یاخود کاتیان نەبووە نەیانتوانیوە بێن بۆ ئەنجامدانی مامەڵەکانیان ئەمە گرفتەکە دروستەکات توانێک لە کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوانیش ئەکرێت لە دەروەی هەرێمی کوردستان بن و وارسیان نەبێت لێرە بۆیان نەیانتوانیوە بگەڕێنەوە ئێرە و مامەڵەکانیان بکەن بۆیە ئێستا ئەتوانم ڕێک ئەوەتان پێ بڵێم کە بەڕێبەرایەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان ئەڵێم کە داوا لە حکومەتەکەین بۆی کاتەکەمان بۆ درێژ بکاتەوە هیچ نەبێت بۆ کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان سبەینی کۆتاوادا نەبێت و ماوەیەکی ترمان بۆ درێژ بکات
1: ماوە لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان کە هەژماری منیان نەکردەوەش بەڕاستی گرفتێکی گەورەیە بڕیارێک هەیە لە وەزارەتی ئیدارەی حکومەتی مەرکەز حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و دوای سیویەکی هەشت هەر وارس شەهیدێک هەژماری منی نەبێ و موچەکەی بە بانکی نەکردبێ گرفت بۆ موچەکانیان دروست دەبێ بۆیە ئێمە زۆر دەمێکە بانگەوازەکەین بۆ کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەداخەوە تا ئێستا زیاتر لە 1500 وارسی سەربەرزی شەهیدان نەهاتوون بەدەم مانەوانەیە و هەژماری منیان نەکردووە موچەکانیان بە بانقی نەکردووە بۆیە لێرە و لەم کەناڵە بە ڕێزەی جەنابتانە ڕایگەیەنین داواکارین لە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان پەلە بکەن هەرچەند کاتیشی نەماوە بڵام هەرچی زۆ ئیشوکارەکانیان بکەن دەست بە جێبەجێکردنی بە بانکردنی موچەکانیان بکەن

0: ام يا خكانيش طبعا اما زيات خانمان واني كتكلم تمنيانيا
1: بزوري خوستي ميخك لها منطقي خو على هوليرا
0: بالي
1: ميخك لوي زورتي روا
0: زيات
1: هنار لا تقتق زورتي روا
0: بالي
1: فارك هنار من هنا بويرا بروا اكيد دانيك من ما وليرا يسش ماوا اما وانا من ام دو دان ماوا
0: زوانا
1: مبلغك يزور زور
0: والله زوانا
1: بلام امصال أتوانا ممتادة دانا ليرا نفروش راوة ميخك
0: بلواني حازي لينا كان
1: خواستي تقتق هنارا
0: طواوة أوه إذا هر ناو شو منطقة حازي هم بشتيقة
1: بتأكيد
0: دي إشالة بمياني بخير شوانو شواني كي ديارك راو هاي لاو دير
1: نا والله
0: بس لك في استفالة كان هاي تدارو
1: حاليا بس لك في استفالة أتوانا متوكا جاري هشتا ينم نقلو دوكانم دانا دوكانكم فشلينا لامبرت
0: دي خيري بيو ان شاء الله
1: انت تاوري يوم شتيكي باشتركم
0: دي خوا بركتي تك ان شاء الله
1: قرباني
0: يما سوزو خوش حالين شاي ملي
1: زور زور بريسي زور زور ما خوش شوي
0: لدلي خمو معنا زيكي
1: زيكت كردو
0: بصافي دلي يوم
1: ام تارش لدر وانا عايتم بناري برنامك
0: ناخوين
1: ناخوين
0: زورو سباس
1: سباس
0: من او خوش شويسي واحترام الرزيقية ومن ما عنده بنا كمان
1: براسي
0: يعني نام يعني ومرتاح ب ب ب بقية وبراسي
1: زور
0: الصفاص سلام الدنيا أخو إن شاء الله بمين بويمش زور الصفاص جام جنجة خوش يستا وجرى بي خوش بكمان نمشي كين أما كم يعني بومنا
2: والله بنعنا كم بوسودانا
0: نعنا كم نعنا إلى قلا أو
2: يوان يوان إيش نازم قطن بأكيد كم ونعنا لخوني أنا
0: هاتشي بيه من جاشة معنية
2: يا
0: خوب أخير عزيزي كيشا
2: حزم ليه بنمك كوي يام
0: بس أخي دول كويت
2: بلا جان
0: صلاة ورز معنية بو كوي خلفي كوي ما خوش يا والله خلفي مش كوينك ما خوش
2: يا
0: زور رس فاس ونيا
2: كلاي
0: أموان إن شاء الله أول بقدر بدن سوا بيهم بلا إجاك توتن زي كرا ولا دم
2: بيكو باي
0: خينا خو مايكم لا يا
2: دازو باش
0: أبون باسكا شون صالة خريكي أمي شي هو شون أم بزنس لبري وعوي
2: والله بو بزنس زکا خون خوانی کافتریام لکویا تازه نزیک دو ماگ دبی کردوت ما و خوشم شهر زایم هبو لکاری بارستی بو هازم سر او کارا
0: بارستی یعنی چی
2: بار ساعت آماده کردنی قاو خواردنو سردو او باباتانا
0: یعنی خوش شهر زای
2: بله
0: هلو یا گوران کارو داین انی تیاب کی
2: حتما حتما اسابونم نا سندین آماده می بونم نا کافی نبی تو شوی نکتن ها بودن اشتن و کات بس بردن.
0: ای بودی.
2: حزم لیا، امن تو کافی که خون نزیک زنکویا.
0: بله.
2: دمی و کاتی گرانوی زنکو ها زنکوی کویا. پیش بر که کتیب کم و پیش بر که شطرنج.
0: خالقی کویا او با روشن بیرن.
2: رک.
0: و خالقی خانم عادی زوز دوری کیا. و اهلی کتیبیشن، اما خالقی کویا. زنم گذاشته خوشه. یست حزقال دوکانگی خویا. شون نکتر خام که ابو کتیب. ابو کتیب خیلی.
2: زنکوی زو حزم ل شعره.
0: يعني
2: هربة تماما ديام روجي زانكو يكسا كورا كي شعري لكافي يكي من بروا شعيرا كان بانكا
0: عفر من يبانكا يمجوه قرم
2: جاعتو مالي خوطة بيزناك بانكا
0: عارة والله قرم منها مشوينة مالي خوطة
2: حتما

0: سوال ثاني رول سباس باش مخرح عاس في باش و براسي جي شانازية دستان خوش بي
1: او فجر كمك نيرا دابنك

0: بجاري مالي ويرانم بسر شو بعد يجينم بنا كاميلة دنيا دا بابا شو عمري شيرينم
1: وصيت بي لسيوانا بشن تسليم بخاكم كان بطالي زلفي ليلى بي دروني كفني خوينينم جال الرفي خان تخوا يك يك وزام توي كلا
0: بلا بدورم كومالي بقرن بيادي كان زماني زو زياني صالي بيشينم
1: ميجوي ام اوازو ام اداي مرحوم قاركبان كونا
0: بله
1: اتوانم بلم زيات الا 50 ساله زياتري شباله
0: غورانيكا
1: بلهكا اوازكيم دانا سرتان بولتي في مسخاي سليمانيا لكوتاي شستكانا
0: بله
1: حزم لاواز دانانا كرت ام شعرا لاي من نبو بلام شعري شي غوران بو ام اوازم دانا ويكا استا بو ام غورانيه كدامنا حزم كرم قار كابانا بيلي او كاتا دوكاني شي هبو سرتاش خانه بو درسيم برامبر مزگوتي گوربو
0: بله
1: چون بولاي كه چون بولاي ششيلا بو سري چا كردان اشتمتا او ازنيا انجا بخيراتني كرد موتي كا خالي خيره هاتيوت ملائكه قار قرانيه كم اوازم بودانا و پيم خوش اگر تو بيلي وتي باشا والله پيم خوش ادي ورده ورده اوازه كم بود بو شعري قران كلاي من بو
0: بله
1: که لیبو موتی ولایی آوازکیم زور بدلو زور جوانا دستی کرد به جرفانیا کاغذشی داره نه شعرشی لسر نسرابو و تی حزکم بمشی عربی گنجینین و تو مادی تخاب مره که شعرکم خونه و کوی ساز جنابو سرتاکی ناوی عمری شیرین بو
0: بله
1: اینی اخولی شاعرو
0: بله
1: سیری شعرکم کل ولو تا اخی خون موها لبیا سيرم كل زياتر زور بابلين بعربي فيلم مأساوي يا خوت
0: تراجيديا
1: يا يعني قجبيني بابلين وتم كاخر والله يم شعره هرسر قبران وامشتان من بيرا خاتو بوشي اما بو ينوتي والله كا خالد يا كم اوازكيتو دوم او شعره خوم لنا وشعره بين مغوا تینا گشتم لو قصه اول جار بس دعایی بوم درکو
0: بله
1: تی خوم لو شعره بین مو تخوا با بی گنجینین با مو دم یکم شعرم لجرفانه هیا والا گنجان من پروو من کرد و هنا من لطیفی مسخای سلیمانی تمرین من تیا کرد و برد لبغا او لو کاتا هین یک بو بابرین آهن یک بو لقاعی خلد
0: بله
1: لبغا قاعی چی زور مشهوره و زور گوره حتى أولا قلب الله بو رزي بيشوا علي مردانو ريادان بخير تار توفيق وانا همو لبيشوا دانشتبون
0: بله
1: كا سراها تسرم قراني ام طبعا نبردمي اما يو لسر مسرحك ومجد دوايا وموسخاكي بو عزفكين والله يقشت مقطعك لبرزكيا يعني بإحساسي قوتويتي من سرم سرما من كمان كم دانا خم جملة قلت أما نجوان أداي كده وأنا بإحساس وأداي
0: يعني أو نرازي ولا وتنقي كخطوة ولا عزف كده نوصل
1: والله يتر أبو كبردة كداخل رأيو حفلة كمان لسر مسرح طابو علي مردان وان هات نسر شانو كباوشا مقارة كرت وأوم ليادة وتيا قار والله شي زور جوان وبإحساس وأو قران

دي لها ولاتياني خلقي همو جيان أبي شقامي تقسيمة أويلة فشتي منها ويا كردستانكي بچوكا.

0: تركي وباكوري كردستان لهر دري چاي بباكيتان بردست بجي لي چاي تركي وباكوري كردستان زي تري 20 تون چاي جوالاتين دروا هورد دكن سالانه جي خلق تركي وباكوري كردستان زي تري 300 تون چاي ودخه يعني چاي بويا پارچه يكجي جيانا مروان
1: يشتادم جمهورا بهدينام دومايكات خوشيادا

0: او قندا وقوا اهيدا كلو لو حكمتي وقوا اهيدا الشبي الجنوبي راه خلق مرتيكا جيكي سازغارا جيكي خوشا بيتو بركتا هموي او ربارو كانيا جيبا خوش خانا كملت كم انت خشي ابي
1: قندي اني 20 كيلومتر لنا وندي قزاي تشومانا ودورا لورزي هاويندا 150 مال لغندك دجين بلام لورزي زستاندا بهوي سختينا وتكا غندكا تول دبيت زوري نشان سرقالي باغداريو كشتوكالين اصورتي كانال هاشت قندي اني لدفري بالكاتي.

بوكس أوفيسي أمصال تا ديت قرمو قرتر دبيتو في المكان ركاب ريكي زور لنيوان ياندحي بتيبتي هردو فيلمي سبايدر مان وفيلمي أوتسي كا چندين هفته لسريك بلاكاني يكمو دوميان قرتو با هردو كيشانون زيكي 4 مليار دولار ينكو كردوتو ريزبندي بوكس أوفيسي أم هفته بمجوري كبوتان باسكم لا چند بريكي جرافيكي سرتاش لا يكم فيلم ودس بيكم كأيش سبايدر مان بران

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پتان تلم بهاي فارقه گفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورنكاري نرخكان لقال يمد الزاني

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانة بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو ورانكاري نرخة كان لقال يا مدى زاني

0: ما ما علي خلك شوي
1: خلك حاجي اوا
0: حاجي اوا
1: انا ولا ام حاجي اوا
0: حاجي اوا شو لرانيا
1: لا لا ام حاجي اوا تعالي
0: وحاجي اوا تريش معنا يا
1: اي حاجي اوا
0: اللي شو حاجي اوا من ناي زانا
1: عادي سرسنار اللي
0: عادي سرسنار ايرا اي ماما علي المال لبازيانا
1: بلي
0: اي تمام دير دمي صار لبازياني
1: ارى والله وتي اما اسمع دور سكرا ولي
0: ما شاء الله هلا صارت هاي دور بني بازيانا جناب
1: اللي ارى والله اللي رخم خان وكم كل
0: هسه واب زور بريك دور انا هسه دوستو احبابي زور هبل الشارع
1: هم والله
0: بس شانير ام بزير شتوا

0: برادر وش نزور الاخوان بزياد وخلق رز مليقري ورز خلق قرمو
1: شي تمام انسان الرز اللي خلق الرز بدس
0: انا ولا الرز بدس خوت اخو رز رز ليقري
1: عمو جنايتو بها بايونك خلق رز ليقري
0: انا والله
1: وانا امام علي
0: انا والله
1: روش انا بس يوصل خالي شي اكي
0: والله تقاوتي دايره ما يوهي شي اي شي ناق مخمر اخلي مو
1: هر اخلي تو
0: انا والله
1: خلانه وكيف بدوري كيا يا هر بازارا
0: اسمو مزقوتا قوي مو يترا
1: جازار بياسي كي بازارو
0: جازار بياسي بازارا كم يمو
1: شلون روش يعني
0: راي باش اشكر
2: او مليون شان لسانو باري كهرباء
1: براس
2: اهلا
1: ياك مليون ياك مليون كيا
2: دوسوتي دوسوت قزاي نشم داو اي اوي باشا اولا بي حكمتي
1: يعني يسكتو امر مليونك كهرباء وياوا
2: اي شيء باش انت بقراري وي تو امس قال لي بقراري وي قال سا نيون فنينك ما نخور
1: سا فنجا
2: سا فنجا شو عندنا اخو نادري
1: هسا مليونك ياو كهرباء دار كهرباء وزور صرف كدوا
2: ورجو مولدا بيقدر
1: بس مولدا
2: ولا بيع مولدك بقد يدي بيه اي شو واحد مثلا ولا حامس مولدا لا بنيو فعلا كان بيرش كمان بيجي.
1: إن السبب كارب مولدو بكارب مولدو إنك أبوه أتوه.
2: ببيبي.
1: فعلا كل شيء.
2: أو خمورهم فعلا كدواء على والله. أو ربخو بخو سنتال تاون كله بحار. بمند. كاك بشي بيجا. ها.
1: والله بوهن ده كاس قرصة. بو كاس كا دو خدارة يبارش نبي. بو كاس كا إيشو كاري نبي.
2: كلني والله إيش ماني. أو تا.
1: قرصة. خلقي شوي.
2: أوابو.
1: جناب خلقي شوي.
2: دكتور متي خش شنكاتي.
1: شكا شو؟
2: شنكي.
1: شنكي أكويت شو؟
2: خامس شو قال على وصفة وأنا نفسي يوم متي ماوت.
1: لا لا ماوتي.
2: قزيما نحما نحما ماوت.

0: عزيزات هناك امرا اركل استرشان معنا
1: دشنا صعب
0: ما قربان باي قرصه كوتوت ورسك وتوكا براس شو عندك سديانه براس من الزور براس
1: يا اخي
0: زور بس ما قربان تعود المره
1: ناوي شيء
0: محمد امراه
1: كان هم تو من الناس يبغى صور الناس
0: ما ناس زور بس
1: لا شو صار كان محمد جان زور بس باص كان عندهم باص يبان زياد
0: والله الحمد لله ما شاء الله من خلص سمسمة والله
1: ما توزعاتي سمسمة
0: والله توزعاتي بس انا شو كمان
1: حياة يعني ليري شو كار ليري
0: والله والله
1: دم الصلاة شو بس يعني كي
0: تقريبا حوت هش صالة تقريبا
1: حوت هش صالة
0: والله
1: إيش يعني راحت وده قال خلقك يعني
0: الحمد لله سبحان الله
1: شو بس بس يعني إيش خلقي سمسمة لي كايا بشار بارجير ولا تلار و
0: دراني
1: ولا قراصي ومزمع اي خلقي زوز والدالير ان يشتجمون
0: راس
1: يعني همي مرزني همي دير الى دايك بوبي
0: بلاش انا رمضان
1: يعني كوكراوي كو مال خلق
0: مخبور بارا انا والله بتاكد
1: سلامة بي اي تقو باس ايش يعني تو احوالة
0: الحمد لله باش اصفاص بخواي جودة
1: راسي بو ايشوكار و جياني
0: مخوا مرتاح نيما مراسي وكو مرتاحي بلا ما تونك بيالو جيان هل بريا كي لازم ما الدنيا ما هيش قيامة شهر قيامة.
1: ودس اللي الدنيا شتوى.
0: أنا والله ما حقا سوق زور في براسي يعني بوكا تيجي أنا ما براسي كذا كذا.
1: بلى.
0: شو أنا إني براسي جنس لم ولا تسري تيجا. ما شاء الله تيجي هر شو أنا إني براسي كمال جنس خافت من سباز وخا خو خيزان دارم بلام سري. سري كمال جنس جاكي براسي بيشوكار بخافت.
2: بخوا خلكي باش إيه بس إمرو باش كمان. وقتي خوي باو بابيري منو تو سير سير رجلوشن بفيه ولا يكتري وايا.
1: بلى.
2: بلا مالي بولات
1: بمي
2: بكمية
1: او ما شاء الله سيري بازاركي لبر سيارة نتواني يعني الناس هاي لشو بري
2: خيناكا
1: وسائل كاني سرداني كدن هي بس خلقك خوي نارو
2: طول وقا رجالي وايا تلفونكش ناكري
1: او تلفونك هم هم في معنا
2: اخر تلفونكش كبوتونك كبولا يكتري بشي
1: او بايلي عاتوا
2: والله طبعا خلقك وقت
1: جارة دماء هل الله جيان قوراوا ايما قوراوا نيان جيان قوراوا
2: نا خلقك قوراوا جيان هر وخويتي الدنيا هر وخويتي
1: جيان بخي اواه صوريته
2: بلي بلي
1: بلي يجي اما خاطر جيان او قلوه
2: بلي چه قازان جاكا
1: والله اويك اللي خواهو نزيكا اويك باشا بو خلق
2: اي طبعا
1: اويك دليكي باشي
2: طبعا خواهي قراء فرمي اواني كوا خلق بن بريوا ريكو فيك بن چاك بن درجو بلو مقاميان برزل اي خواهي قراء
1: بلي
2: بلان اگر منم توي زيادة عمر خرابي خواهي زر راكا
1: چيت
2: همو كثير باش خرابي خواهي زاني وايا
1: والله وايا
2: اي شو
1: هر مرو فيك خلاص که با خوی بازه گشی هیا. ای
2: تاب.
1: اوشی که آمینه تو لجیانه.
2: بله.
1: باشی من لناو یکه. یعنی یک من خوش بیه یارمتی یک بین سردان یک بین یک بین. رحم من لیک نبی.
2: هر وای آمد بیله خوی گر یارمتی من دارم.
1: تو زی بازی خالقی بازیانم بوب که.
2: والله خالقی.
1: من جاری کی دیشاتم بوده بس تو کاتم ماشاءالله از استان ببرانی کی باشه باری.
2: بازیان خالق کی فقیره معمولی کی زوری کیا یا؟
1: بله.
2: اتر شوآن جاری وای او فیلتروشی نازم دارن آوا. جاری وای بعنی واتی منوش او بونه داره چه خریک جانه در جونو بونی کی؟
1: همون بعنی نگه چی بود مسکوتیش؟
2: انشالله خواهی گوره لی معمولی و خاله معمولی.
1: یارا بیخواه سلامت.
2: تاگر خبر نبتوی ام شاکیلی که بیان.
1: جازاره وشی تیه که بیا.
2: تیه که بیا.
1: لگرین وای. رگای مزگوت بیرتوه.
2: آمادتی بله خواهی گوره آرمتی هم ولایت من ده خواهی گوره آقای بات خیر من که.
1: آمین یا خواه. من لب برنامه که بازی اوم کرد و تو من خالقی بازی آمانی که لبازی آن همی خالقی اصلی ارنین.
2: نه نه خواهی
1: خالقی هر کیو لشهره که وارد.
2: بله بله ای سلیمانی همی خالقی سلیمانی ها.
1: نه بس ما بتعبت بازی آن یعنی.
2: بله بله بازی آن تقریبا.
1: يعني خبيلي زوره
2: حفتادي اي طبعا
1: رسم تياتي لحازي او هات وتياتي رسم سمبا
2: بله بله ان شاء الله باجر تي هي كربوتي تي هي نوليري تي هي ان كفري وكلاري تي
1: هي نوليري تي هي
2: تياتي اي بو بشار
1: تواو شاركي زوانا
2: بله
1: وخلقك زوان تي ليك
2: دوه لا بس يا بس فات مو خايف
1: وي اذا شاركت انا زوان بيا خلقك اتواني زوان تي ليك
2: بس خلقك ايرا ايشو كاركي كومل خلقنا ومعملاني شكن
1: باشا
2: باشه بی انشالله میادی خیره کم
1: خالق لیرا تو آنای خوب برای بردی نیه یا
2: ولی تو خوب لگال همون خالقی کانی کمری خالق ما دوست برادر رو خدمت لگالی کمری خالق اگر لینیه که واقع وضعیت و
1: نجوم بعام طول مزد
2: باشه تقریبا خراب نیه باشه بی انشالله
1: یا خواه همیشه وای ناوچی بو
2: من شیخ معرف نیام
1: که مام شیخی باریس
2: باریسی
1: اره اور رو خوشی
2: روخوش بین انشاءالله
1: لشه صعب انجا روخوشش او صفتی جوان نمرو
2: هذا اسلام طبعا حدیثی لسر علی گرکا برکت هیچ شی بو نکرا زخنه کی برو فیری بروید زخنه کی وای گورتی
1: خوش صدقه بو صدقه

0: بنكية كمع بوش بوبي
1: برا خم دولة من هم يساوي كما يشاء عدد شي كما وايل دي لده هاتوا لواني هيتشي نتواني شكا
2: يما برياريكي كومال كوجا
3: لقل بريكاري وزارة تندرستي قساك
0: كوغا كاني درمان درماني سيانا ماو
4: اما بيمانيا نانو ماس بخوي اكري نانو ماس تكا بلي تو ابي بارش بيني بيبا نانو ماس بز بيتو باري قليل دي لهولير اتشو تبغى ناي خوي غوري و تناي شي كردي و خوي كرو بناي شي عربي بويك بستي كريو داغلي بك يعني تيتشوكا لبغا 16000 برامبر 8250 20000 برامبر 16000

0: همو يزب يعني كان بكشينو إذا كاني تركيا لبعشيقة برتلا وباكاكشلا سنجار بكشينو وأوشا كانشي كلاي جروبا كاني إيران الدبيت ما بس يو جروبا كاني أوبوزيسيوني إيران دلت دبيت رادس بكرين ودلت زانياري من هيا كبستويانا جولي سربازي بكرن لبرامبر دا الشيخ كاظم فرتوسي كاقوتا بيجي كتيبا كاني سيد الشودايا دلت مشتومري چي زور دكريت سبارت بچاچي بقاومة هر یک بجوریک ناوی دبن امریکا و اسرائیل دلین تیرورا هر وقت چون ایماش اوان با تیرورس دزانین اما قصه فرتوسی ها قصه منی ها فرتوسی دلیت امچکه با پارزگاری کردن لعراق دا مزراوا هر کات مترسی لسر عراق نما با آسمان و آو و خاک و آبور یکشی ها لگل سروری توابی اواد دکریت او چکه بدریتا هر لاینیک هو الشيخ كاظم فرتوسيا دلت لكاتي بي بي سي دا بآساني او شكارة دروز دكينوا سيشي خطرة لباري او برسياري لدلي همو مان داية لدلي ايواج داية كالويسيان برابر هريمي كروسان چونا قوتيان سر سرمان هريمي كروسان لسر سرمانا قوتيان همو يوادلان ريزيشي قوريان هبو بو ملتي كردو بو هريمي كروسان مني جوتم اگر وایا ای بو بردو من مانا کن هر دولا با اشکرا گوتیان که برای مقاومه امریکا و بارگا سربازی کن یان بردو من دکن دلین پیش من گوتون واتا به هرم یان گوتوا حتا هزی بیانی لیبیت بردو منی او بارگا ندکن لما کاتشتا دلین لگل لینکانی هرمی کروسان ایواندیان هیا براستی لوزیاتری هم باس نکر پیوندیکان چونه بلان گوتی اما يعني في ما نقولون هتا أمريكي ليه بيت يوم برضو ماني ده كان واروا جخب لصرا وده كان هو كده بيت إذا كان يتركيا وفاك كاش لسنجار بشيء تدره ولا شنقال الله برسا كان من قرما بوم برسانا أشمل لاي حيدر برزنجي شروفكاري سياسي كان الهاشت جا تا وكو بوم باس كردن وكو بوم باس كردن أو جروبانا خصو باسي كتير ده كان اول و سفر میانی که امروز یمن لیبو و امروز لجنه کی چوارچی و همانجی دادنیشن و هر وها بریاری شوایه که امشو چوارچی لای برز دکتر حیدر دکتر حیدر سلاو لیبی به خیر بیت و بسر شاشه کانال است
1: سلاو رزم هي کا گیو زور دنگت با واضحی نه نه زانه مشکل خچ
0: ان شاء الله چاکه به ان شاء الله چاکه به اسا باشتر دکتر ها ام شو بریاره چوارچه و همانجی دانیشه دکتر
1: بله
0: بله باسی پرسی کابین وزاری که اکن بله هم لو مهمتر ام شو لجنه سی قولی که هادی عامری محمد شیع سودانی بله لگل نوری مالیچی بریار و لجنه که راپورتی چان آمده کردو لسر تفاوز لگل گروپا چکدارکان بیخوین نوا
1: كاغيوب او كليتي غشتوم باسي تشكيل كردني حكومه كراوا و كوبنوي اطاره براسي خوي كشك منه كشك او جيغركان شركو زيران همو تشواتشوي همانغي ركوتون لسر او استحقاق او بوستا وجناب تانا زاني كصادقون استحقاقي جيغر وزيران يعني هي ومرشح يعني وجنابي محسن مندلاوي اوش مرشح هيك وطبعا شوار جيجر سرك وزيرانا به هيك لو انا دو شيعو كرديكو سنيك
0: بله
1: اگر اوان او بوستا ور نقرن كواتا صادقون به وزارتك ور بيجري و كواتا محسن مندلاوي شبه وزارتي كور بغري
0: اي بس خوي انجا عفو بك خوي اوان بهر بتمان وزارتي كارو كارباري كومالاتي شور قرن
1: جويم لين ابو كاك ايوب
0: اوان هر بتمان وزارتي كارو كارباري كومالاتي ور قرن دكتور حيدر
1: بله بله وزارتي كارباري كومالاتي بلام لقل أم وزارة كاروباري كومالايتي بوستة كتيرش يعني ببي استحقاقي خوي أنا شو كأوان زياتر لبستونو كرسي يعني هي
0: راستا
1: لبرأوا طبعا يك

0: شكله عنده مكاني تشارشيو مان اعتراضي هبو بلام زوربي او عنده برلماني تشارشيو مان اعتراضي عن نبوه ولبروا بقسل لقل جنابي سرك وزيران كراوه صادقون لقل جنابي زيدي بيان وتبون اما اتفاقي سياسي معني بيش هو حكومه تشكيل بكري حقمان بهيج اندامي كي تشارشيو هماهنجي نيه شوك اندام مكان تشارشيو هماهنجي همو اندامك همو كتلك جهتك اتفاقي كي تايبد مندي هبو اگر بتماي جيجر وزير ورنجري جيجر سرك وزيرانا كواتا ام استحقاقي كي تر مان هي وزارتيشا لبروا
1: سياديشا
0: لا براسي نا هشتا حسم نكراوا وزيدي ولامك او ابوه وتي من لقل او اتفاق الركوتنا بردوام دبم وناكشي مو لبروا اما التزام ما هي لقل جناب تانا او التزام السياسيه بجي بجي بكري بس او ما هو توا ك ابي تاوتيو زياتر لسر بكري و بي ام اي الدواي سينو تشكيل كدني كابيني حكومه جيبجي أكري بعضي كان باسي أواكا كاعترازك أمريكي هي ياخد أي خاطر سر من اللي أمريكية كان لبر أو اشتكى اشتكي نوخوية داخلية
1: أي أمريكا كان خو
0: ونو
1: اعتراض يعني
0: وزارة
1: هي لسر
0: تشمان هي
1: جروبا كان وايا
0: بلاي
1: أمريكا كان اعتراض يعني هي
0: خوي كاقي اقتراحك هبو أما اشتي طازة اقتراحك هبو لتشن جروبك سي جروب مان ماو اقتراحك هو بو لسر منزوعي تنظيم كردين ورخستني تشك وتيان اما تا مانجي دوانزا معنويت يعني سي دوانزا تاوكو بزعنين آية هذا هوا بيمانيا كان اكشينا و
1: نا
0: يا
1: بو بورا
0: امين نوا
1: دكتور
0: طب
1: دكتور
0: بلاي
1: خو عفومك ديارا كيشي كي دنگت هو دار مو برادرانا وبرزانا بو مان شاكن لروي
0: باش
1: تكنيكي وكيشي دنگا
0: باش
1: دكتور
0: باش
1: باسي اوام كر دكتور آيا امريكا كان اعتراض يعني نيه لسر اوي كبريز دكتور ليس خز علي ببيته جيجري سروك وزيران
0: بلا اعتراض يعني هبو بيشتر و اوان شو لامك او ابو وفعلا زيدي ولامك او ابو كامام مسالينا وخويه واما قبول هناكين بمشي وازا يعني امريكا كانت تدخل اتيابكن واوانش جاري لزمني دولة ولا مؤسساتي دولته استحقاقك انتخابي عن هي واوانش بشكل لا تنظيم كرديني تشك وفعلا هنقابك يشونا بيشوا بلا مطلبك مرجعيته وبي ام واي لدواي سينو دو فصيلة كترهن مرونيك يعني هي حوار ودايلوك بردوامة اوانش لدواي تأكيد بنواك هيتش هزي كي نامينت لناو عراقة اوانش ديارة لكوبنويكي ياخد ل كوبونيكي الرسمي اعلان اكريت بي ام اي يكي دا اعلان كردني يك فصيل من يتو وش قفتو قويكي بردوامي لقليا
1: باشا
0: و هول يعني اوانيش ك دراوسي والرفيق امانه هم يان هاو كارن لو موضوع او لو بروشي لو بروزي لو جيبه جي كردني تنظيم كردني تشك بلام او كباس اكري ها روبو روبو نويو ابيت لبرامبري او اما لا من دانش تبوم لحواري دايلوكي بغا جنابي سرك وزيران باسي اوي كردبو وتي بهيش شوازي غك قطر خوي نارجي توا اما بردوامي لحوار دايلوك اوانش تصحيحات يعني هي اوانش
1: أبو دينا سر أبو
0: جهدي يعني
1: دكتور
0: هبو
1: يا دينا
0: فعلا
1: سر
0: او
1: دكتور
0: مفرق بلى
1: من بتزيتو ولا بغدابهم دكتور بتزيتو ولا بغدابهم شو ملاي نجباء وشو ملاي سيد الشهداء أبو دينا وسر تفاصيل
0: بلى
1: والله باب قري إنه بلاي زيدي أي آية زيدي شوار جيجري هبيت إيشي فيك ريب كابرايا شوار جيجر هم يعني سر بحزبه شي بقوات شيبكا يعني شي لقل دكتور ليس بليك بلين عصايبة شي لقل أوي حلبو

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانال دابشو مي رياضة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسكي

لشقامي كم بناو بانكترين وقرب على اخترين شقامي جيان ناكري بيت ولاتي تركيا وصداني ام شقامنكي لم شقامدا حرشي خزمو اقربا وقوم قيلي اي بيني واتا همو ولاتاني جيان بيني ليابان لصين لا اغبانستان وزنبيقيا حتى اكو صومالو والله يتنحى حرشي قوم اي بيني بلاك ام شقاما بي وتري شقامي بخبر يعني ايه شقر او شقامي كبسو تشوار ساعات جمي دي لها ولاتياني خلقي همو جيان همو جور الرنقو بيستو شقلي كبيني او شقامي تقسيما كا استاد مو ايواريو جاري قربالخي زياتلتا النبيني وا فرا لا دوكانو كافيو مولو او بيداويستياني كخلق بيويستيتي روشانا لم شقامة دسكوه با ايميش بياسيكي ام شقامة بكين زالين ام خلقا اوه ارون بو كو ارون

من لبردام قلاي قلتا او قلاي كبوتا لوغوي ولاتي تركيا شقامي تقسيم يكيكا لا لوغو دياركاني ولاتي تركيا وشوينكي ميجوي وشوينكي سياحية قشتياران رودا كان ايرا بشقامي تقسيما يتخوارا وو آخر شوين قلاي قلتا أبيني وكو چون دست به دیوارکی خومن احاتینو دست مانده لدیوارو اگر راینو استاج ایم احاتینو دست مانده لقلاکو اگر راینو فرمون دوام کنم.

0: من لگال زور برز کاغنی کیتام کاغنی کیتام کاتو با
1: چونی قربانی
0: ترکیه چون ابینی
2: ایزناچالنا یا پریخل ترکسو شتابو سمتریت
3: دمه که آمازما یشتگ کم با ترکیه لگال خیزانکم اشنابونم به ایره لرگی سیر کدنی دراما فی مکان او بو شوینم میجو یکانی ترکیه زو سرنز راکیش بوندم براستی زور تایبت بون خلکی ترکیه میوان دوست نو زور باشن و ترکیه ولاتی که فرنت تویی و پابندی کلتورو نری تکانی خویانن لم پارک امشی لبچوکان زور جوانن کات یک دین لیم رو وکانو دستیان لیده دید و زور پیان خوش و نترسن
0: با عام شارکه خوشه گراوی بناو گرکه کانیتو
2: Это очень атмосферный и старинный город.
3: Шарики зиндуа. Вам межуй киконі хе. Вакашакаш і зор-зор хоша. Амаш дабета хокарі ау імро вакан серданіям шарапкан.
2: Очень подвижный город. Здесь постоянно что-то происходит.
3: Ам паркашуні кі каравала ху джумузолі кі зорі хе. Барасті амаш ті кі саранжракеша бо ема.
2: Очень интересно.
0: Русия хош тіра лера, ваня?
2: Для меня, в первую очередь,
3: Бо من Русия джуантри лахаму улатек. Баш шари Истанбул, дуам джуантрин шуэна лаймен. Барасти тайбата.
2: Поразителен, просто необыкновенен.

ليرة شقامي أكسرايا يكيكا لبنا وبانترين شقا مكاني شاري أسطنبول بلام أويلة بشتي منا ويا كردستاني كي بچوكا هربم شقاما گزركي جويد لا وشي يا خواب خير بي فرمودانيشا عايدي منا لكيوها تويبرا أموشانا إيرا چاخانه یا مدعمه کافی یا همو خواردنه خوشا کردواره کن و یا خود خواردنه ایراقی کن لمشوینه پشتی منه و دسته کبه منیش از شما لایانو بزانم چی اگذاره

0: ما ما علي خلقي شوي
1: خلك حاجي اوا
0: حاجي اوا
1: اري ولا ام حاجي اوا
0: حاجي اوا شو لين رانيا
1: نعم حاجي اوا تعالي
0: وحاجي اوا تريش معنا يا
1: اي حاجي اوا
0: ولا شو حاجي اوا من ناي زانا
1: عادي سرسنار اللي
0: عادي سرسنار اي لا اي ماما علي المال لبازيانا
1: بلي
0: اي تمام دير دمي صار لبازياني
1: اري والله وتي اما اسمع دور شكرا لي
0: ما شاء الله هلا صارت هاي دور بني بازيانا جناب اللي
1: اري والله لي رخم خان وكم كل
0: هسه واب زوره بريكر دور انا هسه دوستو احبابي زورها بالشارع
1: هاي ما والله برادر
0: بس كان يرى ام بزير شتوا
1: برادر وش زوره الاخوان بزياد خلي الرزم لي يقري ورزق خلقك قرمو
0: شيت تو انسان الرزق اللي خلق الرزق بدا سيلز
1: اري والله الرزق بدا سخوت اخو رزق رزق لي يقري
0: عمو جناي تو بيا بايا ونك خلق رزق لي يقري
1: اري والله
0: واني مام علي
1: اري والله
0: اروش انا بس يوصل خالي شيكي
1: والله تقاوتي دايره ما يو هيشي اي شي ناك مخمر اخلي مو
0: هر اخلي تو
1: اري والله
0: خلانه وكب بدوري كيا هر بازاره
1: اسم مو مزگوت او يمو يترا
0: جازار پياسي كي بازار
1: جازار پياسي بازار كم يمو
0: شلون الراش يعني
1: راي باش اشكر
2: او مليون شان لسانو باري كهربت
0: براس
2: اري
0: ياك مليون ياك مليون كيا
2: دوستي دوست قزاي نشم داو اي اوي اي باشا اولا بي حكمتي
0: يعني يسطو امر مليون كي كهربا ويا وا
2: اي شي باش انت بقراري وي تو امتى قال لي بقراري وي قال سا نيون فنين ما لي خوش
0: سا فنجا
2: سا فنجا شو عندنا اخو نادري
0: هسا مليون كي ياو كهربا دار كهربا وزور صرف كدو
2: ورجو مولدا بيقدا
0: بس مولدا
2: ولا بي مولدك بقد ويدا بيه اي شو واحد مثلا ولا حامس مولدا لا بنيو فعلا كان بيرش كمان بيجي.
0: إن استبس كارب مولدو بكارب مولدو إنك أبوه أتو.
2: ببيبي.
0: فعلا كوش هي.
2: أو خموجهم فعلا كدعوة أنا والله. أو بخو بخو سون تال تاوم كله بحار. ومند. كاك بشي بيجي. ها.
0: والله بوهن دكاس قرصة. بوكاس لك دو خدارة يبارش نبي بوكاس لك إيشو كاري نبي.
2: كلني ولا إيش ماني أو تا.
0: قرصة. خلقي شوي. جناب خلق جوي
2: دكتور متي خش شنكاتي
0: شكا شو
2: شنكي
0: شنكي اكيد شو
2: انا شو قال له صفر وانا نفس يوم متي ماوت
0: لا لا ماوتي
2: قزيما نقما نقما ماوت

0: قديما ضلنا تي كاكينا ودم خود اجن جيوخ بو قلنا
1: اشي همو زحمت ما دبوني هي انا همو كسته كلا وظيفه كايا ما دبوني هي بابا مترشي رنگ زور اغاما لما انا تيك نبي
0: كم زور او هذا باي وش علاقه بي
1: لش صار بي ان شاء الله بكون زرت بي
0: سلامتك
1: خويا قدم سلام كاري شكي طبعا
0: والله قدم يا كاره والله شش حصاله
1: شش حصاله
0: انا والله
1: خويا يقول سلامتك اصل شخص كي باز يعني
0: لا والله اصل تكيه
1: تكيه
0: انا والله
1: مال شي ليره يا
0: مال ليره ني والله تكيه داني شنب
1: تاكسي ديام بويرا يا خويا بالله
0: عليك
1: اي شكون اللي تحكي اجناك لا في البازار الشهري
0: توزا بازار اي بازيان خوشتر لا اي تاكي
1: اي راه الجموج ولا باخر يعني شاش خو صالتو انك دادا جان فرمولا خدمتاي
0: فرم تما تحوسو
1: خوسو بنجا يتر هيا رنجا خوسو بنجا شي في زور بونا تو انا
0: بكره
1: لاش صاحبي
0: دولم يعني دولم عندك انا يكرم جوان لينيا بس صاحني فقير هي لنا وبازيان ان شاء الله بقى ب 500 جنيه هرجرانا
1: هربوينا قدر
0: انا والله
1: اني اطوان 500 جنيه

بابي نصر عندك برسو بابتي غرينك ك لناوتشكا روددن طبعا تركيا لقل باكستان والسعودية دا رجدبوني ولاتكان يعني لسر كار كردني بيا كويلة شارشوير ركوتنامي مكة دا دوبات كردوا دلن لرقيت شالاكي هاو بشا وكارا كان بو بهستر كردني توانا كاني برگريان و قنجاندني هزا چك دارا كاني نرقيها مهانجي بيش سازي برگري برا بداني تكنولوجيا و برا مهناني هاو بش جا پاش جاكم كوبنو كوميتي استراتيجي سياسي و برگري لشارشوير ركوتنامي برگري هاو بشي مكة بتابت يعني لسرم بابتانا امرانگن دراوا هاو بشا بلاو كراوا توتي داما جبو كراوا هر سي ولاد بما بس دابين كردني اشتي سقام گيري بردوام لناو چكايا رجدن لسر كار كردني بيكوي جا حل راگين دراوا هاو بشاكاين ده هاتوا لپناو آمان جدا پشتیواني كردن لو هولانا بردوام ببكا آمان جيان كم كرنوية عالو زيكانو فراهم كردني همنية بوهان داني چار نسري عشياني قيرانا كان آما جبوش كراوا هر سي ولاد ركوتون جمارك حنقاو بنين لپناو بدا مزراوي كرديني زياتري هما هن يكان لشوارشيوي ركوتنكايا بشيوي كاريگري برگري بكومل زياكا رولي شيها بالله والله هريم يكان لپناو بدا سناني عشيكي دات پرورانا وقشگيرو وهمي شيش ولپناو بشتيواني كردن لو كاراني لشوارشيوي ركوتنا مكي مكدا باري واچن سكرتاريتك لا سعودية بس روكياتي سكرتاريكي قشتيكا لسرطايا لباكستان وبو ماوي سيصال سروكياتي دكا دادا مزرين ريت وتيشك خراوة السر وشكار سي ولاد لرقيت شالاكي هاو بشو كار دكن بو بهس كردني توانا كاني برگري و قنجاندني هزا شك دارا كاني ان لرقي هما هنگي بيش سازي برگري و پرابيداني تكنولوجيا و برمهناني هاو بشيش وزيراني دروا و برگري و سپا سالاراني هر يغل تركيا باكستان و سعودية عمرو لي اسطنبول لچوچه كوميتي استراتيجي سياسي و برگري كوبو نتو بمجورش امرا گندراوا هاو بشيان بلاو کردو توا أبين السردو خيران سواي پاسداران يران خصنا خواروي دروني كي امريكي لغريو هرمز دار را گاندوا مسعود پزشکان اجداله ولاتاكي اماده دوائن ركوتن جبجبكا اگر لاني برامبر پابندي بلنکاني به اجانسي تسنیم بلامي کردو تو که برگري اسماني سواي پاسداران دروني كي جوري MQ-9 امريكي لروشالاتي غري هرمزا خصو تخوار جماني كجاني هرشاكي شوي رابردو امريكا جبو سر درگي لارك استبو سيكز برز بوتو للايكي ديكو مسعود بزيشكاني سرقو ماري اران هلا پراويزي بجداري كنين لوتكي شانغهاي بو هاوكاري لا قرغزستان لقل شهباز شريف سرق وزجاني باكستانو اروها الهام عليف حوتا زربايجانا كيدا كوبوتو دوباتي كردوتو كوماري اسلامي اران اماده دوائن ركوتن جيب جيب كأجر لايني برامبر كبابس امريكا بابندي بولانا كاني بي راشي جاندوا بديهناني اسايشو آرامي بردام لناو چكا تانيا لرقي هوكاري وهم هنگين يوان ولاتاني ناو چكا بي ببيد زورداني دركي هرون دنيا سارو كوماري اران اما جيدا با حولكاني نياراني كوماري اسلامي اران بس باندني فشار وسزايا بوري بسريا دوباتي كاتو قلي اران بردوام بل خوراق ريب و برنگاربوني فشارة دركيو اروها سياستي سپن راو با پش بسن بطواني نوخوي و پشتواني هاوكاري و رغنادن ارادة گلياران ملکتشي فشاري زلحزة كان بي با هنك پشاد باسكين چي روياو امرو و دوينه و چيج رودا دات اما جن با قصنوية كاني دونالد ترامپ سرو كي امریکا كر كباسي لوا کردوا ايران هرگيس نابتا خواني چكي اتومي با پرسيارش والله مي روجنا منوساني يعني لبريك والله باتو ام او برسال لروجنا منوسانا كي اس بر برسا ليرانا على لدواي سطو هشتاو تشوار روش لهالجيساني جنگ حفتاو بينج روجشتي بري بسر واجوكنيا داشنا ميليك تيجيشنا نيوان ايران وامريكا دوخا كجاري كي ديكا تعقيو ترام بتون دي هرشا ليرانا كا الله لبنان بره هر شمو شکه کانی سر بنگ سر بازه کانی امریکا لاردن ولامه کی قرصی ایران نی امش پیشل کردنی زو و کتای هاتنی او همنیه که نزیکی مانگه بالی کشاب و بسر نو چکه ترام لچاپ کوتنی که
لەگەڵ فۆکس نیوز جەختی کروتۆ کە ئەوان بەتوندی لەیان دەدەن وەڵام دەدەنەوە ئاماژەی بۆش کردووە کە سیستەمەکانی بەرگری موشکی ئەمریکا سەرجە موشەکە بالیستیکەکانی ئێران جگە لە یەکدانەیان خستۆتە خوارەوە ئەو یەکدانێژڕەکەی پێدراوە تێپەڕێ چونکە ئامانجێکی گرنگی نەپێکەوە جام لە دوانەی ترامپ دوایەوە هات کە سوپای پاسداران چەندین موشکی بالیستی ئاراستەی دوو بنکەی ئاسمانی لە ئوردەن کە لەلایەن هێزەکانی

بيكاو بنكانا بري وابرين هارون دنيا يعني أمش وك كاردانويك بو دو هيرشي أمريكا بو صدرجي لاركي إيران هاول نزيجاري هور مسكا بو هي كجرانو برين داربوني چان كسي كان يعني هاولاتي مدني مون سباي إيرانيش إرشي كرد السر موبايلوي هزا أمريكا كان لبنكي أسماني منهادي ماران تنانت دعان دروني خو كجي عراستي أردن كرد و هزا كاني برغري ولاتك هج مشكيان قصة خواره وكسنوري آسماني شانشين يعني بزانبو على تشارتشي لدوان السياسي سربازي كان وقوران كاري لقال برسني برفراوان كريا ام قصانا هبا باس يعني ترام دالي كاتيق لجنگ سركوتو بين كا كنترولي كا لقري هرمز نزيكا بتايباتي كنترولي كي نزيكي طاوما بسر قري هرمزا بي با هاوكاريه كي زور كامل الان ولاتان يترو همو مينا كان من لناو بردو اي جي ديوانس چياله جيكري سروك امريكا عليه بيمو اي ترامب لرغي بوستكي لترو سوشيالا وسبارت بدرغي خارق في امي كي تون دي بوتاران ناردو دو اي اوي پشتر ترامب راي گانده بو درغي خارقي ايران بطاوتي ويران كراو بو تخشاك شهباز شريفي سرق وزيراني باكستان اجداله لك وتابتي لكاتي كوبوني لقل مصعود بزيشيانا جغتي لو كردو توا كبابنبون باشتين لرغي دان بخو دا قرتنو قفتو لبرامبر دا سروكاتي ايران مرجي جبه جكرنية داشنا مكبه بهابندي تاوي لاني برامبر بسوتو وزيري قنجيني امريكا سكولت بيسند رأي قاندو كا ايران لروي سربازية و هيرشاكات چونك لروي عبوري خريكة بطاوتي داروخيد وصر كردكاني لدوخي كي شوكو سر لشواواجي و بجوري شروفي شارزاني سربازي بي ام آلو غورا خيرايي لدانا كان لنوان واشنطن و تاران يا كردانوي كي كاتينية ولكن مرنگ دانوي كي ململاني كي قول لسر برماكاني پيك دادانو كنترول كرني گريو هرمز لكاتيك امريكا استراتيجي گوشاري عبوري قرص و گماروي دريائي بكار يعني بو پك خصني تاران ايران اشبنا بو استراتيجي والامي هرشكاري خيرا دبا بو فراوان كرنوي موداي بري ململاني كان بو دروي سنوركاني خولي لايكي تروا هلوستي اردن بروني جخد لواكاتو كخاكي ام ولاتا نابتا گورباني جنگيلانا كان وبنك السربازي كان تنحاب بمبسي راهنانه أم الملاني يسا نشاني دي سبكرني قناغي كي نوي جنجي إرادة كان واشنطن ديوه بغشاري عبوري وغرزي السربازي تاران ناتشار بتسليمون بكاتو تارانيش سورة لسروي تيوچوي أم الملاني تنها لغريو هرمزا قتيس نكا بولكو تواوي هبوني سربازي أمريكا وحبي مانكاني لنوچكدا بغريتو بتاوتي هجمونيان لنوچكدا كمكا انجا جماريك لبرپرساني سربازي امريكا هوشداريان داو بپت هكزيسي وزيري جنگي امريكا لباري اوي بردامبوني اوپراسيون السربازي كاني واشنطن بوسر ايران دكريت توانا كاني سپاي امريكا كم كاتوا وتواني پاراسني خاكي امريكا سنور داركا بجوريك بوهي كمبونوي يزا كان لبشك لناو چكاني جيهان مانور السربازي كان سنور دارمو روزنامه واشنطن پوستیش رای گندو برپرسانی سربازی امریکا حسن گندنی که خصوط بردم وزیری جنگ تیده کاریگر یکانی دریش کرنوی جگیر کردنی هزکانو که رست سربازی کانی هم بشار لگل ایران خصوط رو وشدار یکان لچاپی چوارده ابی کتبی فرمانکانی وزیری جنگ هادو که بلگنامه که یعنی و زنیاری تیده لباری بردزبونی کشتی فروکا کارمن بگره سیستمی چکی امریکی لسرانسری جیهان و حلسنگاندن بو کاری گریکانی جگیر کرنی سربازکان لسر ارک سربازی جیوازکان بگیوری بلگنامه که رنمایی بشگلو هیزانه که کل روشلاتی نوراز جگیر کنون تاو کمانگ ایلول بمنو و جگیر کردنی هیزکانی دیکش دریجه به تو بسالی 2027 ام یکی ها که یکی آسمانی سوای امریکا درش کرنوی ماوی جگیربونی هزکانی با ماوی سال که تاو را گند و دوائی لمانگی ازار نزیکی 2000 سربازی نوچکه جگیر کر بپستانی سربازی اوروپا و هندستان و زریعی همن و باشوری امریکا لگل فرمانده هزی دریای امریکا نرازایتیان در بریو برامر با درش کرنی ماوی جگیر کرنی هزکانیان لروش حالاتی نوارستا اجوری هوشداری کان شرکه بوته هوی کشانوی کشتی و فروکه و کرستی سربازی لنوچکانی دیکه با پالپشتی کردنی اپراسیونکان لروشلاتی نوار راست. امش توانه فرماندکانی امریکای

0: Vale, Firas, ¿qué es Simni?
1: Mat. سامعك.
0: باشا بارس فيراس بسيارة كما بارسان دوبارا كما هم هرشانو يعني أمريكا للشوي رابردوا أنجامي دابوسر درجي لارك أما تشي أجين ووالامي إيراني شبوتشي دا سيكر بعمان جغرتني دوبن كي سربازي لأردن أما نشاني شكسي دبلوماسية؟
1: ألو صوت أسمعك الآن، ما السؤال؟

0: ما في صوت.
1: باشا حتى كبر سفيرياس جبسي دنجي من دبت وكما جمع بكر يعني للشيوي رابردو هيرشا كان دستي بكر دو توا تبتي أمريكا دوجار درجي لاركي بأمانج قرتو توا كبجوري بيجي أكسيوس بيت بس لو ذكرت كأمريكا دو سكوي هلداني مشك لا نودو كده بأمانج قرتو ولا برنبرج ده إيران دو من كيسر بازي لا أردن كرد أمانج بلان بيوري قلت كاني دونالد ترامب هيتش كام لو دراني كاراستي بن كان كرا أمانج خوي نبكاو سيستمي برجري أسماني توانيتي سرجميان بخطا خوارو تنهاي كيك لدرونا كان نبيت كا ببيويز نزان را بخرت خوارو تكا هيتش أمانج نبول لو شنا دا بي بيكيت بويا اسا بشاتا كان خيرانا ناو شكا وقصي تازي دونالد ترامب جويكا اوان هرگيز رجا بيران ناين كببت خاوني تشكي اتوامي و اسانكاري و باريز بنديا بو همو كشتيانا كرتو كدانيو گريو هرمستي ببارننو همو شميكيش سي كشتي لگروكا تدا بارا هر اوان دانيا دلت رنگ ايما بير لداني ديكي ايرام كينو بلام هر شكان من سنور داره بي اكسيوسيش با همان شوا لازاري دو سر چاوا لنو كشكي سپيداوي پجراس کردو توكا همان جيدا توي امريكا بشيكي سنور داره بي من دقر مو بلايمي وانا كان برس فيراس شوفكاري سياسي لا اردن ولا قلم داده بيت برس فيراس بوشوني برس ميو لسرو هرشاني كا دويني انجام درا هم للاني امريكي هم للاني ايران وابوسر دوبن كي سربازي لا اردن خنوتان بوم دو خرشيه
2: سيدي اسعد الله مساءكم ام كاتتان باش سباس بو ايوا من بي ام وايا دوای گیشتن با رگ داخرا و کان لباری گیشتن با اگر بست یک یا خود لگ گیشتن یک کا گفتگان لک لباره و کرال لانی ایرانی کان و دبو کا ام گرزل ایران بو شین رد بو وی کنا چار بکرید لگ گیشتن بکات ایرانی کان پیانوایا کا او ولاتانی کا بن کامری چکانی تدا بدوشمنی انا اما هلیا چندین ولات هەیە لە جیهاندا لە ئەوروپا لە ئەفریقا لە ئاسیا ڕێکەوتنیان هەیە لەگەڵ ئەمریکیەکان و بنکەی ئەمریکی لە خاکەکەیانیان هەیە تەنانەت عێراقیش بنکەی ئەمریکی تێدا لایەنی ئەمریکی ڕازگۆنیە لەم بابەتەیە چ بە ڕێگەی گفتوگۆ چ بە ڕێگەی جەنگ وڵاتانی ناوچەکەش هەموویان تەنانەت وڵاتانی ناو جیهانیش بوونەتە قوربانی بە تایبەت وڵاتانی هاوسێ ئێران کە دراوسێ ئێران و سنووریان هەیە وەک وڵاتانی کەنداو وەک وڵاتانی هەرێمی ئوردون لە ناویاندا لانی ئەمریکی ئەم ئیدارەیە زۆر ڕازگۆنیە لە کۆتایی هێنان بەم بابەتە لە بە گفتوگۆ نە بە شەڕ ئیداری ئێستای ئەمریکا کە بە عقلێتێکی بازرگانانە و بزنزمانانە بەڕێوە دەبرێ و چاویان چاویان لە قازانج و زەرەر و هێنانە خوارۆ بەرزکردنەوەی نرخی نەوتە ئەم گەروە نزیکەی لە سەدا بیستی پێداویستیەکانی جیهانی لە وزە دابین دەکرد و دابینیشی دەکات دەبێت ئەم تەنگژەیە چەند ساڵێک بەردەوام بێت لانی زۆر هەیە کە زەرەرمەندن لەم بابەتە عێراق وڵاتانی کەندا و وڵاتان هەیە کە لێۆ نەوت دەێنێت بۆ وڵاتەکەی خۆی لایەنی ئەمریکی بەم ئیدارەی ئێستایەوە وەک سیاسی وەک سەربازی ناوێت ئەم بابەتە یەکلا بکاتەوە لەبەرەوەی سوودمەندا لە درێژکردنەوەی ماوەی جەنگ و یاریکردن بە بازاڕەکانی جیهان چ نرخەکانی نەوت چ پشکەکان لە بازاڕە جیهانیەکانیش
1: باشە بەرز فیراس یعنی پێتان وایە ئەم هێرشانە ڕێکمانەکەی بەو جۆرە بێ کە داشتی لێک تێگەیشتن و ئاگربەس ئەمە بەتەواوەتی شکستی هێناوە.

0: تو بخير هادي كتوما
1: بلي اس كتوما روشانل دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

بين السر هندك بابتي جرينجي ناوتشكا وبقري دراوبا دوخي كوتش باران بيجر عبد الله نوناري بنا بارقرا وكان لأوروبا بكنال هشتي راقا عندوا حكومة العراق أمدني بشت جرباري قران نوي أو كوتش بارا كرداني لليبيا دا جيريان خواردوا أو جنجانا

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكي

كحكومة بيت السرخت مجبر سكاتو است وزارتي داراي حكومة عراق قالت من قران كاري لموتشاكم جوازي موتشاكم ترين موتشا لبين صد زارة ودسبكات زور ترينيشي 2 مليون نيو دينار به زانين بازار وخلق تشيمان بيلت اوان موتشاكيان وداهاتكيان لقل بازار دا اقنجت؟ موسيقى

0: شقوق قبل هزارك إيش ورقة؟
1: اللي بك بأوشوا بس كلوت حكومة يارمتي أو أنا ذاك إيش كان؟ بو أو أنا تريش بو مو شخور كسك على كمبانية إيش كا كسك على فرنكا إيش كا؟ بو أو أناش مو كان زيادة كا لكاتي
0: كلام بني بازار. هبو لكاتي كرو أنا كا هبو لما لو دانش مع شقوق ورقة. لس أوي كا إيش يسبيه كذ؟ لا إيش يسبيه رشيا لي خل بزوري. بلين أوي كا إيش يسبيه كذ؟ مع شقوق سطع هشتاي.
1: بازار لير استنرخي هم مش تكان جران بو بل. يعني كان هندنرخ كان جران بو لبريطانيا او جرانيه هي
0: ليش جرانيه هي بلان بجوري جرانيك حكمت معاش زياي
1: معاش ينزل كتبه